فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع واتبع أدبارهم ولا يلتفت.